على بدل بتاع كيفك شيبنيشو متاك شروف عريشو شانا ما يتشي من بعد بابا.